كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

الله أجمل بسمعي لنسك بصوتك، وأنا من أيام فاقد حلو نبراتك. لا تنحرج، لا يضيع الوقت بسهوتك، الحب يكبر وتصغر كل زلاتك. ما قلت لك، ما قلت لك بالمفارق يبتدي موتك؟ ما قلت لك لو تعاند تنتهي ذاتك؟ بالهجر، بالهجر تضرب مسامير بتابوتك، وبالوصل تجمع أكاليل وجناتك.

رديت رديتي تقدر تعمر كل بيروتي، الجرح جرح وكيفك في معاناتك. فتحت قلبي تفضل تفضل واكشف كروتك، يكفيني الحزن واللوعة وغيباتك. سمعني الشعر ضامي عذبة بيوتك، مشتاق للصوت والبحة وزفرات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نتكلم

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.

0: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها،
0: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
0: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
2: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حق،
1: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير.
1: لا تشلون هم.
2: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: شفتك وأنا حطيت

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
1: عشان جي استخدم إي أند ماني.
0: شو اختلف؟
1: تطبيق واحد فيه كل شيء.
0: كل شيء؟
1: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
0: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
1: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
0: بهالسهولة؟
1: هي ما أعور راسي وتحكم أكثر.
0: اقتنعت؟ بنزل الحين
1: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب وأكثر. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين، يلا كتب من الشهداء استشهد.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: ماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء، لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مره.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 اف ام خلها دوم في البال. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان من العاصمة أبوظبي. نحييكم عبر أثير إذاعة أبوظبي، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج استديو واحد. البارحة كان يوم الأب، هذا اليوم اللي لازم نوقف فيه أمام قيمة عظيمة لا تقاس بالكلمات، قيمة العطاء بلا مقابل والتضحية بلا حدود والحنان اللي يمنح دائما الأمان. الأب مو مجرد فرد في الأسرة، هو السند والقدوة، هو أول من يعلمنا معنى المسؤولية والانتماء وحب الوطن. ويمكن لهالسبب يوم نتكلم عن الأبوة في الإمارات فالذاكرة الوطنية

أخذنا مباشرة إلى الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اللي ما كان مجرد أب لأبنائه فقط بل أب لوطن بأكمله، غرس فيه قيم الرحمة والتسامح والإنسانية، ورسخ قناعته بأن الأسرة أساس أي مجتمع قوي، وأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن. واليوم يواصل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذا النهج الإنساني الأصيل، نهج القرب من الناس والاهتمام بأحوالهم، ودائما الإنسان أولا، وهو ما يؤكد أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لقوة الوطن وازدهاره، وأن استقرارها مسؤولية وطنية مشتركة. رحم الله أبونا زايد، حفظ الله والدنا وقائدنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأدام على الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والإنسانية. كل تأكيد نرحب بمشاركاتكم في استديو واحد عبر الأرقام 655-1222 للمكالمات طبعا، والرسائل النصية على الرقم 3544 عبر البريد الإلكتروني studio1@admn.ae. وتحيات فريق العمل دائما توصلكم من خلال طبعا فريق الإعداد والتنسيق شم الزعابي وعلي سبت، وفي الإخراج والتنفيذ جاسم محمد، من خلف الميكروفون أخوكم محمد عبد الكريم، وحياكم الله.

0: استوديو واحد.
1: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

متواصلين معاكم مستمعينا الكرام في استديو واحد من الساعة 10 لين 11 ونص من الاثنين للخميس. نذكر بأرقام التواصل على 600-551-222 والرسائل النصية على 3544 وكذلك رسائل البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. اليوم إن شاء الله عندنا 5 مقابلات، الحلقة عامرة ما شاء الله. المقابلة الأولى على 10:15 إن شاء الله بتكون مع العقيد الطبيب فايز محمد العامري من وزارة الدفاع، والحديث عن مشروع استقطاب المهن الطبية المساندة في وزارة الدفاع. ويليها إن شاء الله لقاء على 10:30 مع الأستاذ ياسر عبدالله الجعيدي، ضابط إرشاد في قطاع الثروة الحيوانية من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الحديث عن يوم الإبل العالمي. على 10:45 تكون معنا إن شاء الله الأستاذة فاطمة المرزوقي من مستشفى الرحبة، والحديث عن موضوع مهم جدا، أنقاص الوزن ما بين العلاج الدوائي والنظام الغذائي. على 11:00 تكون عندنا مقابلة مع هيئة الدفاع المدني في أبوظبي، تحديدا مع المقدم سعيد العفاري، والحديث عن الوقاية من الحرائق المنزلية خلال فترة الصيف. واللقاء الأخير على 11:15 إن شاء الله بيكون مع الأستاذ عايش جاسم المنصوري من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والحديث عن طبعا الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص. إذن مستمعينا الكرام بنستعرض بعض الأخبار اللي كانت في الفترة أو في الأيام الأخيرة، بداية مع شرطة أبوظبي اللي تعزز الوعي المروري لدى مستخدمي الدراجات الكهربائية والهوائية. نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي برامج توعوية ميدانية استهدفت مستخدمي الدراجات الكهربائية والهوائية أيضا على مستوى إمارة أبوظبي بهدف تعزيز الثقافة المرورية وترسيخ السلوكيات الآمنة اللي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث والإصابات، وذلك ضمن استراتيجية أمن الطرق

0: الذكي. أكيد يعني هذه الحملة تأتي مع التنامي يعني استخدام اليوم الدراجات الكهربائية في السنوات الأخيرة، والمشهد اليوم اللي في يعني عاصمتنا وفي الإمارات بشكل عام يعني انتشار الاستخدام لهذه الدراجات، وضرورة طبعا الالتزام بسبل الأمن والأمان واحترام طبعا مستخدمي الطريق. مقابلتنا الأولى مع ضيفنا الأول لهذا اليوم، اللهم صل على سيدنا محمد. مقابلته زين، المقابلة واللقاء الأول يكون من وزارة الدفاع. طبعا بداية يعني وزارة الدفاع اليوم تولي اهتمام كبير في جاهزية المنظومة الصحية العسكرية واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في التخصصات الطبية المساندة، وضمن هذا السياق أطلقت وزارة الدفاع مشروع استقطاب المهن الطبية المساندة اللي يهدف إلى تأهيل الشباب المواطنين أكاديميا ومهنيا وفتح آفاق مستقبلية واعدة أمامهم في القطاع الصحي العسكري. للحديث عن هذا المشروع وأهدافه يسعدنا أن نستضيف العقيد الطبيب فايزة محمد العامري من وزارة الدفاع. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك، حياك الله أخوي محمد. أحب أصبح عليكم وعلى جمهور استديو واحد. وفي البداية مثل ما تفضلت، مشروع استقطاب المهن الطبية المساندة هو مبادرة استراتيجية بدتها وزارة الدفاع في سنة 2022، وهدف المبادرة هو استقطاب وتأهيل المواطنين في تخصصات طبية وفنية دقيقة. فهالمشروع ينسجم مع توجه الدولة في أنها تستثمر في أبناء الوطن.
0: الله يعطيكم العافية. يعني أكيد مشروع مهم يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى. اليوم يوم نتكلم أيضا عن البرامج الوطنية النوعية دكتورة، فأنا نتحدث يعني عن مشاريع ما تقتصر فقط على توفير فرص تعليمية فقط. هذا المشروع اليوم أهميته وأيضا البعد الاستراتيجي له بالنسبة لوزارة الدفاع؟
1: بالعكس محمد، سؤال جدا مهم، لأن أهمية المشروع مو بس في أنه يأهل ويعلم. المشروع هذا الدارس اللي يكون في المشروع يتعلم ويحصل على شهادة أكاديمية، بالإضافة إلى أنه يتوظف ويكون مساره الوظيفي مرتبط بمساره التعليمي، والتخصص اللي بيكون متخصص فيه تخصصات طبية دقيقة. لكن البعد الاستراتيجي مهم ان احنا نذكره الحين. نحن فترة طويلة الدولة وجهت اهتمام كبير في توطين العديد من المهن، ومنها مهنة الطبيب، ولكن توطين المهن الطبية المساندة، يعني باختصار اللي هي مساعد الطبيب، اللي هو الممرض، المسعف الطبي الميداني، الفني الطبي في تخصصات دقيقة. فوزارة الدفاع أولت اهتمام كبير في توطين هاي الفئة، واللي إذا تم توطينها بيكون لها عائد كبير في تعزيز القدرات الوطنية في القطاع الصحي وبالذات في القطاع العسكري. يعني بنكون مكتفين في المهن الصحية مش بس على مستوى الطبيب، بعد على مهن المساعد للطبيب.
0: حلو. يمكن الكثير يتساءل يعني عن الفئات المستهدفة واللي من الممكن أنها تستفيد من هذه الفرص التعليمية والمهنية، وشو هي شروط الالتحاق بالمشروع دكتورة؟
1: مبدئيا الفئة المستهدفة هي مواطني دولة الإمارات المؤهلين للالتحاق في البرنامج وطبعا أو المشروع. الشروط هي في شروط أكاديمية تفرضها الجامعة، أن يكون عنده معدلات معينة في المواد العلمية، ويكون عنده كفاءة في اللغة الإنجليزية، وفي شروط عسكرية لأن هالشخص بيكون عنده خدمة عسكرية، فإنه يكون عنده لياقة طبية، حسن سيرة وسلوك، عمره ما يتجاوز 24 سنة. عقبها بإذن الله تقابله لجنة مختصة بالمشروع، وعقبها الله يوفقه.
0: آمين إن شاء الله. وشو بالنسبة للتخصصات اللي يتيح هذا المشروع للمنتسبين له؟
1: المشروع يوفر عدد كبير من التخصصات، 11 تخصص في المهنة الطبية، فأهمهم التمريض والإسعاف الطبي، والمهن الفنية الطبية اللي هي مثلا فني فحوصات قلب، فني فحوصات دماغ، فني تخدير، معالج تنفسي. مثل ما سمعت أخوي محمد، هاي التخصصات لم يتم توطينها قبل. وزارة الدفاع هي الأولى على مستوى الدولة فإنها تتجه لتوطين هذه المهن. مهن فنية دقيقة، عندك فني سمعيات، فني بصريات، مساعد طبيب الأسنان، كل هاي المهن توليها وزارة الدفاع اهتمام كبير إنها تكون من فئة المواطنين.
0: جزاكم الله خير. وبالنسبة للمزايا دكتورة اللي بيحصل عليها المنتسب، كيف يعني أيضا هذا المشروع يختلف عن غيره من البرامج الدراسية التقليدية اللي عرفناها؟
1: كمزايا، أول شيء المنتسبين لهذا المشروع يستلمون راتب شهري أثناء الدراسة، طبعا هذا يخليهم يركزون على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
0: صحيح.
1: بالدرجة الأولى، ويعطي منح دراسية خارج دولة لتخصصات فنية دقيقة للمتفوقين، وعقب التخرج الخريج يحصل على علاوات ورواتب وامتيازات مش موجودة في سوق العمل حاليا، الأفضل في سوق العمل. وأهميته أو اختلافه عن المشاريع التقليدية في رأيي موضوعين. أول شيء أن دراسته مرتبطة بمسار المهني، يعني حتى تدريب الطبي جزء منه يكون في مستشفى زايد عساس يشوف البيئة اللي بيشتغل فيها، بيئة العمل. والنقطة الثانية أن نحن تعودنا أن المنح الدراسية تعطى للمتفوقين فقط واللي حاصلين على امتياز. هذا المشروع يسمح للمتفوق حاصل على امتياز واللي مستوى متوسط واللي مستوى جيد وحملة الدبلوم كلهم أنهم يحصلون على منح دراسية، وهذا اللي يخليه متميز.
0: جميل. يعني أخيرا دكتورة، شو الرسالة اللي توجهها وزارة الدفاع للشباب المواطنين وأيضا أولياء الأمور، كيف يعني يمكنهم أنهم يسجلون في هذه أو في هذا المشروع هذا البرنامج؟
1: رسالة وزارة الدفاع واضحة، أن الاستثمار في أبناء الوطن هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة. الرسالة بوجهها للشباب، أقول للشباب أن هالمشروع فرصة استثنائية لكم، بيكون عندك تخصص وشهادة أكاديمية وبيكون عندك خدمة عسكرية والمستقبل قدامك. وبالنسبة لأولياء الأمور، أحب أطمنهم أن المشروع هذا مشروع واضح وتم دعمه بتوجيه من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيا رئيس الدولة الله يحفظه، فهو فرصة نتمنى أن الجميع يستفيد منها. ومحمد أوريدي أرقام التسجيل يقدرون يسجلون عن طريق منصة التجنيد، يقدرون الأرقام الحين أنتم بتعرضونها.
0: نعم.
1: والإيميل الإلكتروني، وموجود الإعلان عنه في كل منصات التواصل الاجتماعي وعلى منصات التجنيد في وزارة الدفاع.
0: نحن أيضا بدورنا نذكر بالأرقام الخاصة بهذا المشروع، الهاتف المتحرك والواتساب على 0565000176، والهاتف الأرضي 0240555317. شاكرين لك ضيفتنا الكريمة العقيد الطبيب فايزة محمد العامري من وزارة الدفاع على هذه المعلومات، ونتمنى أكيد التوفيق لجميع أبنائنا وبناتنا الراغبين في الاستفادة من هذا المشروع الوطني اللي يجسد في المقام الأول اهتمام الدولة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات الصحية المتخصصة. كل الشكر لك ضيفتنا الكريمة.
1: يعطيكم العافية. مشكورين، ما قصرتم.

0: استوديو واحد.
1: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في استديو واحد. وقبل لا ناخذ اللقاء الثاني لهذا اليوم نقرأ معكم بعض الرسائل اللي وصلتنا. السلام عليكم ورحمة الله، أنا مواطنة إماراتية وبكل فخر أعمل في جهة حكومية لأكثر من 25 سنة، أرجو التواصل على الهاتف اللي نهايته 773. يعطيك العافية، وأعتقد تم التواصل مع أختي أو قيد التواصل. يرجى التواصل، عندي موضوع بخصوص القطط. بخصوص الموضوع، يعطيك العافية الأخ أحمد، إن شاء الله أبشر يا أبو شهاب، يتم التواصل معك. بخصوص طلبي، أفتموني الأسبوع الماضي أنه قيد العرض على اللجنة، أود التنويه أن وضعي ما زال قائم على ما هو عليه. أرجو التكرم باستعجال النظر في هذا الموضوع في هذه الحالة. أبشر إن شاء الله أختي مريم، بيتم التواصل معك أو أن تواصل وياك الأخوة في التنسيق أتوقع. الله يسر مورج. السلام عليكم، أنا أم محمد، عندي بعض الاقتراحات. حاضرين يا أم محمد، نسمع اقتراحاتك أكيد. أنا صاحب شركة، عندي ملاحظات على المصرف. إن شاء الله أخوي خالد بيتم إن شاء الله التواصل معك. السلام عليكم، أنا مواطنة إماراتية، هذا رسالة نفسها مكررة أو رسالة أخرى، عندي ملاحظة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، يرجى التواصل لضرورة على الرقم 773 نهاية الرقم. إن شاء الله أختي أبشري. ناخذ خبر خاص بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اللي نفذت 27,473 زيارة ميدانية رقابية خلال الربع الأول من عام 2026، شملت المنشآت الغذائية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وتم خلالها جمع أكثر من 4,000 عينة غذائية للتحقق من سلامتها ومدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة. يعطيهم العافية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ونحن ما زلنا أيضا يعني بصدد الحديث عن جهود هذه الهيئة الرائدة بكل تأكيد، ومقابلتنا التالية بتكون أيضا من هيئة الزراعة والسلامة الغذائية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للإبل تتواصل جهود دولة الإمارات في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل اللي ارتبط بتاريخ آبائنا وأجدادنا، وتحويله أيضا في الوقت نفسه إلى قطاع حديث يستند إلى البحث العلمي والرعاية البيطرية والتقنيات المتقدمة. للحديث أكثر عن هذه الجهود يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ ياسر عبد الله الجعيدي، ضابط إرشاد في قطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. صبحك الله بالخير أستاذ ياسر.
1: صبحك الله بالنور والسرور، يعطيكم العافية وما قصرتوا على المداخلة الطيبة هذه.
0: شكور على وقتك. يعني اليوم نحن يوم نتكلم عن الإبل نتكلم عن جزء أصيل من الهوية الوطنية والتراث الثقافي لدولة الإمارات، فكيف تسهم اليوم الهيئة في تنمية وتطوير قطاع الإبل في إمارة أبوظبي أستاذ ياسر؟
1: الله يسلمك، نشكركم أول شيء على الاستضافة وتحت الفرصة لنا لتسليط الضوء على الدور الريادي التي تقوم به الهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تنمية هذا القطاع الحيوي، تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي مرجعي في صحة الإبل. تعمل الهيئة على تطوير القطاع الإبل من خلال منظومة متكاملة تشمل البحث العلمي والخدمات البيطرية المتقدمة والتشخيص الدقيق والتعاون الدولي. هذه الجهود جعلت أبوظبي نموذجا عالميا في رعاية الإبل وبيئة جاذبة للابتكار والمعرفة في هذا المجال.
0: ممتاز. يعني كيف أيضا تسهم الهيئة اليوم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي مرجعي في صحة الإبل؟
1: اليوم الهيئة رسخت مكانتها العالمية عبر منظومة بحثية ومخبرية متقدمة شملت إصدار أطلس أمراض الإبل وتطوير برامج قياس كفاءة الفحوصات، وأيضا الحصول على اعتماد الآيزو لثلاث من أهم أمراض الإبل كما اعترفت بها المنظمة العالمية لصحة الحيوان كمركز مرجعي متعاون، وتم اختيارها ضمن شبكة الفيروسات التاجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وأيضا هذا هو اعتراف دولي يعكس القوة البنية التشخيصية في أبوظبي.

0: خلال السنوات الأخيرة أيضا أستاذ ياسر يعني شهدنا العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، فشو هي أبرز المشاريع البحثية والخبرية اللي تميزت بها الإمارة اليوم في قطاع الأبل؟
1: اليوم من أهم المبادرات المشاريع العلمية الرائدة هي إصدار أطلس أمراض الأبل وتسجيل بنك البادئات الحيوية وتطوير أطقم تعليمية للتشخيص البكتيري والطفيلي وأيضا الأنسجة المرضية، إضافة إلى نشر نحو 50 ورقة علمية متخصصة، كما قادت الهيئة فرق تقص وبائي خارج الدولة ووقعت اتفاقيات تعاون مع منغوليا وإيطاليا لتطوير التشخيص واللقاحات.
0: جميل. ما هو حجم الخدمات البيطرية اللي قدمتها الهيئة خلال العامين الماضيين، وكيف أيضا عكست هذه الخدمات على صحة الأبل؟
1: خلال العامين الماضيين فقد قدمت الهيئة خدمات بيطرية واسعة شملت أكثر من 185 ألف خدمة بيطرية، استفاد منها 130,700 رأس من الأبل، إضافة إلى 237,487 خدمة رش لمكافحة الطفيليات الخارجية. طبعا هذه الجهود عززت جاهزية منظومة صحة الأبل ورفعت قدرات الكشف المبكر عن الأمراض وساهمت في تحسين مستويات الوقائية والسيطرة على الأمراض.
0: نحن مثل ما نعرف أستاذ ياسر يعني أن مزايانات الأبل والفعاليات التراثية دائما تحظى باهتمام كبير داخل الدولة، فشو دور الهيئة اليوم في دعم هذه الفعاليات وضمان النزاهة والشفافية خلالها؟
1: صحيح، تلعب الهيئة اليوم دورا محوريا في دعم المزاينات من خلال الفحوصات الميدانية الدقيقة التي تنفذها منذ عام 2017، وللآن أجرت خلال 10 دورات فحوصات لأكثر من 7500 رأس سنويا. هذه الفحوصات أسهمت في تعزيز النزاهة وترسيخ عدالة المنافسة وأيضا رفع الثقة في نتائج المزاينات، إلى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيز الاستدامة.
0: يعطيكم العافية، وأكيد النجاح اللي تحققه هذه المزاينات وهذه المهرجانات يعكس وجود منظومة متكاملة تجمع اليوم بين الحفاظ على التراث وتطبيق أعلى معايير الرقابة والفحص البيطري. شاكرين لك أستاذ ياسر عبد الله الجريدي.
1: تعلمتم وما قصرتم، جزاكم الله خير. شكرا.
0: وياك مشكور على وقتك وكل التوفيق لكم.

0: استوديو واحد.
1: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

يا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمرين معكم في استديو واحد وما زلنا نستقبل مشاركاتكم. نرحب أكيد بتواصلكم عبر أرقام البرنامج 655-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني للبرنامج studio1@admn.ae. رد نقرأ بعض الرسائل أيضا الواردة للبرنامج. السلام عليكم ورحمة الله، نحن طلبة كليات التقنية العليا، عندنا موضوع يتعلق بالنتائج النهائية، تم نشر الدرجات ثم سحبها وإعادتها أكثر من مرة بسبب أخطاء، وفي كل مرة تتغير النتائج بشكل كبير. الأخت اللي متواصل معانا تتكلم أيضا عن تغيير في مسألة الدرجات ونطالب بمراجعة عاجلة وشفافة للنتائج وآلية احتسابها حفاظا على حقوق الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي. نحن ما عندنا يعني شك في النظام اللي موجود في كليات التقنية العليا وفي جميع جامعاتنا، يعني الأنظمة المعتمدة وفق أعلى المعايير العالمية. نحن بنتواصل معك أختي وبنتحقق من الموضوع إن شاء الله، وصوتك بإذن الله وصل، وكل التوفيق لكم في تحصيلكم العلمي. أيضا الأخت خلود، إغلاق شكوى بدون حل، بيتم التواصل معك إن شاء الله، أبشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم محمد، أبا أتكلم عن موضوع يخص ولدي في نطاق سكن المدارس. ولدي من أصحاب الهمم، كلمت الأخت عليا الأسبوع الماضي، الأخت عليا زميلتنا، ما بتقصر إن شاء الله وياك عليا وشمة، متواصلين معاكم دائما وصوتكم دامنا وصل لاستديو واحد

0: بإذن الله ما تردون إلا وأنتوا راضين. بيتم التواصل معك مرة ثانية إن شاء الله أختي. نروح للقاء الثالث في حلقة اليوم, بيكون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. لا, المقابلة توقع تمام. بنتكلم اليوم مع الأستاذة فاطمة سالم المرزوقي, أخصائية التغذية العلاجية في مستشفى الرحبة من صحة, والحديث أكيد عن أدوية إنقاص الوزن وال يعني الموضوع هذا ما بين العلاج الدوائي والنظام الغذائي. حياك الله معنا أستاذة فاطمة. بداية
1: السلام عليكم, صباح الخير جميعا.
0: صبحك الله بالخير والنور والسرور. يعني الأدوية الحديثة اليوم أستاذة فاطمة ساهمت بشكل كبير في فتح أفاق جديدة أمام الأشخاص اللي يعانون من السمنة, لكن الكثير يتساءل عن طبيعة وفعالية هذه الأدوية داخل أجسامنا, وهل هي فعلا تحرق الدهون أم أنها تساعد بطريقة أخرى؟ يعني هذه الأدوية هل تقلل فعلا من الشعور بالجوع وتساهم في هذا الموضوع؟ وكيف هي آلية عملها اليوم في جسم الإنسان؟
1: الأدوية اللي تساعد في نزول الوزن لها فيها لها أكثر من فئات. نستخدمها طبعا لعلاج السمنة أو زيادة الوزن. من أشهرها الأدوية اللي تحاكي هرمونات الشبع اللي هي GLP-1, وفي عنا أدوية ثانية تقلل امتصاص الدهون في الجسم, وأدوية أخرى أوصو بعد تؤثر على مراكز الشهية في الدماغ. طبعا كل دواء وكل فئة لها أنواع معينة من الأدوية وتعمل بطريقة مختلفة داخل الجسم. مثلا الأدوية اللي تحاكي هرمونات الشبع تقلل الشهية والرغبة المستمرة في الطعام, إبطاء تفريغ المعدة مما يزيد الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة الشديدة بالأكل خاصة السكريات, تحسين طبعا المرضى اللي عندهم سكر, تحسين تحكم بمستوى السكر والإنسولين في الجسم. أما الأدوية اللي تقلل امتصاص الدهون هي اللي تسوي هي يعطل إنزيمات هضم الدهون داخل الأمعاء ما يقلل امتصاص جزء من الدهون الغذائية وخروجها مع البراز, بس لها بعض الآثار الجانبية إذا استخدمناها للمدى الطويل. أما الأدوية اللي تؤثر على مراكز الشهية في الدماغ هي تقلل الجوع وتزيد الإحساس بالامتلاء وتقلل الأكل القهري أو العاطفي مثل ما يقولون, ولكن هي اختيارها يكون حسب إشراف الطبيب ويكون لها حسب ما يؤثر ما يشوف الطبيب إذا هي المريض يحتاج لهذا النوع من الدواء أو لا.
0: واضح, ممتاز. اليوم أيضا التعاون بين الطبيب وأخصائي التغذية مهم جدا لضمان نجاح رحلة المريض نحو إنقاص الوزن. كيف يسهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف المرجوة بالنسبة للمريض من خلال طبعا استخدامه واستعماله لهذه الأدوية؟
1: نجاح رحلة إنقاص الوزن يعتمد على التكامل بين الجانب الطبي والغذائي, لكن بس كل طرف يكمل الآخر. يعني دور الطبيب يكون في تقييم الحالة الصحية العامة وتشخيص أسباب زيادة الوزن وتحديد الحاجة العلاجية العلاج الدوائي ومتابعة التحاليل والآثار الجانبية. أما دور الأخصائي التغذوي يعتمد على تصميم خطة غذائية تناسب نمط حياة المريض, والمحافظة ضرورية على الكتلة العضلية أثناء نزول الوزن, ومعالجة العادات الغذائية الخاطئة, وتعليم المريض كيفية الاستمرار بعد انتهاء العلاج. وعندما يعمل الطبيب وأخصائي التغذية كفريق واحد تكون النتائج أكثر أمانا, أكثر استدامة, أقل عرضة لاسترجاع الوزن.
0: نعرف أيضا يعني فعالية هذه الأدوية ما يعني تتم إلا من خلال طبعا التغذية المتوازنة اللي هي تعتبر الأساس اللي تبنى عليها النتائج دائما. برأيك يعني أستاذة شو الخطة الغذائية اللي تعزز فعالية أدوية إنقاص الوزن وتساعد على تحقيق نتائج مستدامة؟
1: أهم عناصر في الخطة الغذائية الناجحة أو المتوازنة مثل ما يقولون تناول كمية كافية من البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية وزيادة الشبع، التركيز على الألياف اللي هي مثل الخضار والحبوب المتكاملة، تقليل السكريات والمأكولات الصناعية، طبعا شرب الماء بكميات كافية وتنظيم أوقات الوجبات والنوم الجيد وتقليل التوتر، وطبعا الحركة البدنية ضرورية للحفاظ على الكتلة العضلية.
0: أنت ذكرت أستاذة الأكل العاطفي، كيف يمكن التعامل معه أثناء استخدام أدوية إنقاص الوزن؟ هل هناك استراتيجيات نفسية فعالة لهالموضوع هذا تحديدا؟
1: طبعا الأكل العاطفي هي من أكبر التحديات اللي تواجه الكثير من الأشخاص، لأنه مرتبط بالشعور بالمشاعر وليس بالجوع الحقيقي. يعني بعض الناس يلجؤون للطعام في حالة التوتر أو الحزن أو الملل أو القلق أو الضغوط اليومية. الاستراتيجيات عشان نعرف عالية الأكل العاطفي أو إذا كان هو جوع حقيقي، طبعا نميز بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي من خلال بعض التقنيات اللي نحن عادة نعلم المرضى عليها. أول تقنية هي
0: هذه عشان يعرفون إذا هو عنده جوع حقيقي
1: هل هو
0: أو جوع
1: أكل
0: عاطفي.
1: أيوة نعم. التقنية الأولى، أول أسأل نفسي أنا أشعر بجوع حقيقي أو أنا محتاج للراحة أو الهدوء، أو يمكن هل يمكنني أكل أي طعام صحي أم أريد نوعا محددا فقط. الجوع العاطفي غالبا يكون يعني فجأة مرتبط بشعور أو مشاعر تكون مثلا ضغوط نفسية أو ملل أو الإحساس بالنوم، وتكون الجوع العاطفي يكون موجه لنوع معين من الطعام، يعني مثلا كسكريات أو أي نوع معين من الطعام. التقنية الثانية اللي نستخدمها التأخير 10 دقائق، عند الرغبة المفاجئة للأكل ننتظر 10 دقائق، بعدين ممكن أشرب ماي شوي، أخذ نفس عميق، أكتب شعوري على الورق. فإذا كانت عاطفية فتحس أن الشعور بالجوع راح ينزل وما تحس أنك أنت يعان. وثالث شيء، نبني بدائل للتنظيم النفسي، بدل ما يكون الهدف كله أنه أول ما أحس بالملل أو أي شيء في الطعام ممكن نسوي أشياء ثانية، مثلا الحركة، التواصل الاجتماعي، الكتابة، مثلا الهوايات، النوم الكافي.
0: جميل. نمط الحياة يعني العلاج بشكل عام.
1: نمط الحياة نعم. العلاج السلوكي ممكن نعالج العلاج السلوكي، هو ان نكتشف المحفزات على الأكل ونعدل الأفكار المرتبطة بالطعام وبناء عادات مستدامة. مثلا إذا أنا شعرت بالجوع فجأة شو لازم أخذ؟ مش لازم أروح لأول شيء أحصله قدامي على الطاولة أو أول شيء أحصله في الجمعية.
0: وإذا بأكل يعني أكل شيء صحي يعني ما يجعل المشكلة تتفاقم لدي بكل تأكيد.
1: أكيد. أحيانا شرب الماء يكفي لقمص الجوع اللي فجأة.
0: شاكرين لك أستاذة فاطمة سالم المرزوقي هذه المعلومات والحديث عن رحلة إنقاص الوزن الناجحة. أتمنى لكم دائما التوفيق في جهودكم نحو تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع. كل التوفيق لك.
1: شكرا جزيلا وحياكم الله.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم

جديدة ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: يا مرحبا مستمعين الكرام، مستمرين معكم في استديو واحد. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف دائما نشير إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المنزلية، خاصة مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف وكذلك الأجهزة الكهربائية المختلفة. تشير الإحصائيات والتقارير المتخصصة لأن كثير من الحرائق المنزلية يمكن تجنبها من خلال الوعي بالمخاطر واتباع إجراءات وقائية بسيطة لكنها فعالة. للحديث أكثر عن أبرز أسباب الحرائق المنزلية وطرق الوقاية منها، يسعدنا أن نرحب بضيفنا المقدم سعيد محمد العفاري، رئيس قسم السلامة العامة في هيئة الدفاع المدني في الظفرة. حياك الله يا سيدي، صباحك الله بالخير.
1: الله صبحك بالنور والسرور، وأسعد الله صباحك بكل خير. شكرا أخي محمد على المقدمة الطيبة.
0: وياك إن شاء الله.
1: وننوه في فصل الصيف مستمعين الأعزاء ونشكرهم على استماعنا لرسائلنا التوعوية الخاصة بالسلامة العامة في فصل الصيف، وهي الوقاية من الحرائق المنزلية. فمع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية تبرز أهمية اتباع إجراءات السلامة والوقاية لحماية الأرواح والممتلكات، تعزيز الثقافة للسلامة المنزلية. فنركز اليوم مع أخوي محمد على السلامة بشكل عام
0: والأسباب يعني اللي تؤدي أيضا للحرائق هذه.
1: الأسباب أخي محمد مثل ما تعرف في فصل الصيف زيد الأحمال الكهربائية بسبب التشغيلات المستمرة للأجهزة الكهربائية والتكييف، إلى جانب أحمال الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية واستخدام توصيلات وأسلاك غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات. كما نلاحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع مخاطر الحرائق الناتجة عن شاحن الدراجات الكهربائية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والبطاريات الباور بانك مقابل للشحن، خاصة عند تركها موصولة بالكهرباء أثناء النوم أو الفترة الطويلة، مما يؤدي إلى خلل يعني في البطارية وارتفاع درجة حرارتها. لا قدر الله يعني يصير فيها خلل يصير فيها حريق.
0: نعم، فهذه كلها يعني يا سيدي من الاستخدامات الخاطئة لبعض الأجهزة هو اللي قد يؤدي إلى هذه المشكلة وهذه الكارثة.
1: خلل في البطاريات الليثيوم يعني أو تركها فترات طويلة مما يرتفع من درجة حرارتها فيؤدي لا قدر الله للحريق.
0: صحيح. إنزين، شو أهمية كواشف الدخان اليوم وطفايات أيضا الحريق في تعزيز السلامة داخل المنزل؟
1: كواشف الدخان هي خط الدفاع الأول، هذا أكيد ما نقدر نقول شيء غيره.
0: نعم.
1: فهي تكشف الحرائق في مراحلها الأولية وتطلق أنذار مبكرة يمنح القاطنية في المنزل الوقت الكافي للإخلاء الآمن. أما طفاية الحريق تساعد على السيطرة على الحرائق البسيطة في بدايتها قبل انتشارها، بشرط التدريب على استخدامها والتأكد من صلاحيتها بشكل دوري. لذلك أنا أنصح المستمعين الأعزاء بالتأكد من تركيب كاشف الدخان وتوفير طفاية الحريق في منازلهم.
0: جميل. أكيد يعني هالطفايات وهذه الكواشف في واحدة من الأساسيات الخاصة بالسلامة اللي دائما أنتوا توصون بها وأيضا الجهات المختصة توصي بها. يعني كيف يجب التصرف عند اكتشاف حريق منزلي لا سمح الله، أكيد لضمان سلامة أفراد الأسرة؟
1: نعم، عند اكتشاف حريق أو تشم دخان في منزلك فأهم خطوة هي عدم الذعر، ثم تنبيه جميع أفراد الأسرة والبدء بالإخلاء الفوري عبر أقرب مخرج طوارئ آمن. فيجب عند مغادرة المكان فورا

0: عفواً للاتصال على رقم الطوارئ 999 والتجمع في مكان آمن خارج المنزل وعدم العودة حتى انتهاء طرق الدفاع المدني من مباشرة الحادث والتأكد من سلامة الموقع.
1: نتمنى السلامة للجميع وكل الشكر لكم المقدم سعيد محمد العفاري على هذه النصائح وهذه الإرشادات المهمة اللي دائما تعزز ثقافة الوقاية والسلامة داخل منازلنا. كل التوفيق لكم. مشكور يا سيدي.
0: شكرا. العفو.

0: استوديو واحد
1: أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله من جديد في استديو واحد مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامجكم اللي بيستمر بإذن الله لين الساعة 11 ونص من الاثنين للخميس على أثير إذاعة أبو ظبي. في رسالة من الأخ بدر تتعلق بطلب تبديل منزل بآخر، محدد المنطقة الأخ بدر والعمر والمسألة كلها في الرسالة. إن شاء الله بيتم التواصل معاك الأخ بدر في هذا الموضوع، والله ييسر أمورك إن شاء الله. بوليازية، عندي ملاحظة على مدارس الإمارات الوطنية فرع العين للبنين. أبشر يا بوليازية، فالك طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي موضوع مع مصرف بوظبي الإسلامي وبنك بوظبي الأول بخصوص حوالة من المصرف بقيمة كذا أوكي لين حساب آخر، نقص في المبلغ. ممكن يكون خطأ بسيط إن شاء الله، لكن لكل مشكلة حل بإذن الله تعالى. وصوتك وصل صاحب الرسالة اللي رقمه آخر 212. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي ملاحظة على اتصالات وتم التواصل معاهم أكثر عن مرة، وفي انتظار تواصلهم وتفاعلهم لحل هذا الموضوع. الأخ وليد 8899 آخر رقمه. أبشر إن شاء الله وليد بتم التواصل معاك لمعرفة يعني حيثيات هذا الموضوع بشكل أوفى، والتواصل إن شاء الله مع الجهة المعنية. نحن ننتظر أكيد المقابلة الأخيرة في حلقة هذا اليوم، وقبلها خلنا نستعرض هذا الخبر. أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الإعلام الأمني وإدارة الشرطة المجتمعية وبالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام المسلسل الإذاعي التوعوي أنتم مسؤولية عبر إذاعة أبوظبي FM، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي ونشر الرسائل التوعوية بأسلوب درامي هادف يسهم في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة لدى أفراد المجتمع. وأكيد هذا المسلسل يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي في توظيف المنصات الإعلامية المختلفة لإيصال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع بأساليب مبتكرة

0: مؤثرة، ونحن في أبو ظبي للإعلام نعتز بهذا التعاون وبالمساهمة في هذه المسؤولية المجتمعية في مسألة التوعية بكل ما هو يعني هادف للوصول للناس أكيد بأسلوب قريب منهم ومن واقعهم. المقابلة أو اللقاء جاهز أبو محمد؟ جاهزة مقابلتنا ولا بعدها؟ زين. في أيضا من ضمن الأخبار المحلية تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة في مشرف مول. أعلنت شركة كيو موبيليتي بدأ تفعيل نظام المواقف الذكية في المشرف مول في أبوظبي بهدف تعزيز تجربة الزوار وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المواقف، حيث يتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق درب. إنزين، عندنا المقابلة الأخيرة لهذا اليوم. إذ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل آلية احتساب نسب التوطين في القطاع الصحي الخاص بما يضمن توزيع فرص التوظيف للمواطنين بشكل متوازن بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى داخل المنشآت الصحية. للحديث أكثر عن تفاصيل هذا القرار وآليات تطبيقه تنضم علينا الأستاذة عائشة جاسم المنصوري مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. صبحك الله بالخير أستاذة عائشة.
1: صبحكم الله بالخير أخوي محمد والأخوة المستمعين، وأشكركم على هذه الاستضافة.
0: شكر لك أستاذتي. يعني اليوم إذا كان المطلوب من المنشأة تعيين مواطن واحد أو عدد محدود من المواطنين، كيف سيتم احتساب وتطبيق شرط التوزيع بين الفئتين الوظيفيتين؟
1: نعم، أحب أوضح في البداية أن تغيير استهداف الوظائف الصحية ضمن الوظائف المهارية صار بعد تقييم شامل للوظائف القطاع الصحي الخاص وبالتعاون مع شركائنا في هذا القطاع وأكيد وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الهدف من هذه من هذه الخطوة هو دعم الكوادر الوطنية وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية نوعية ومستدامة في القطاع الصحي، وتعزيز وجود المواطنين في التخصصات الصحية اللي يحتاجها سوق العمل اليوم وفي المستقبل. وكل هذا صار نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في الدولة. وأيضا من المهم نوضح أن المنشآت الصحية الخاصة مثلها مثل باقي منشآت القطاع الخاص اللي يعمل فيها 50 عامل وأكثر، مطالبة بتحقيق نمو سنوي بنسبة 2% في توطين الوظائف المهارية، ويتم تقسيم هذه النسبة إلى 1% في النصف الأول من العام و 1% في النصف الثاني. بس شو الجديد في الموضوع؟ الجديد أن القطاع الصحي يعني صار لازم يتم تقسيم هذا النمو بشكل متساوي ما بين الوظائف الإدارية والوظائف الصحية التخصصية. يعني على سبيل المثال، لو كان مطلوب من منشأة صحية خاصة توظيف مواطنين اثنين لتحقيق مستهدف التوطين، فلازم يتم توزيع التعيينات ما بين المسارين الإداري والمسار التخصصي، بحيث أن يكون أحد المواطنين في وظيفة إدارية مثل محاسب أو أخصائي موارد بشرية، والمواطن الآخر في وظيفة صحية تخصصية مثل طبيب أو ممرض أو صيدلي. وأكيد الهدف من هذا التوزيع هو ضمان نمو التوطين بشكل متوازن في هذا القطاع الحيوي.
0: جميل. يعني التطبيق مع بدء أو القرار مع بدء تطبيقه للمرة الأولى، أكيد بعض المنشآت الصحية تحتاج ل الدعم والإرشاد لضمان الامتثال تحقيق المستهدفات المطلوبة. الوزارة أكيد لها آليات معينة لتمكين ودعم المنشآت الصحية لتحقيق هذا الهدف المطلوب، صحيح؟
1: نعم أكيد. طبعا بالتوازي مع متطلبات قرار التوطين في القطاع الصحي وبدعم كبير من حكومتنا الرشيدة، حرصت الوزارة بالتعاون مع شركائنا في نافس على توفير منظومة متكاملة لدعم المنشآت الصحية في تحقيق مستهدفاتها وعدم الاكتفاء فقط بفرض مستهدفات التوطين للقطاع الصحي الخاص. يعني

0: فعلى مستوى تأهيل الكوادر الوطنية عندنا اليوم برنامج ينافس لتطوير الكوادر الصحية، هو أحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد وتأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الصحي الخاص، واللي تم إطلاقه في عام 2022 ويهدف إلى تأهيل المواطنين والمواطنات في التخصصات الصحية اللي يحتاجها سوق العمل في الدولة. ويقدم البرنامج العديد من المزايا للطلبة الملتحقين فيه، منها تغطية الرسوم الدراسية بالكامل، صرف مكافآت مالية للطلبة أثناء الدراسة، توفير فرص للتدريب العملي، بالإضافة إلى فرص وظيفية استباقية أثناء الدراسة وبعد التخرج. ويشمل البرنامج مجموعة واسعة من التخصصات الصحية المطلوبة مثل التمريض، الصيدلة، العلاج الطبيعي، علوم المختبرات الطبية، التصوير الطبي، الخدمات الطبية الطارئة، إلى جانب العديد من التخصصات الدبلوم الفنية المساندة. ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة في الدولة، مثل كليات التقنية العليا، كلية فاطمة للعلوم الصحية، جامعة الشارجة، جامعة العين، جامعة الفجيرة، جامعة الخليج الطبية وغيرها من المؤسسات التعليمية الشريكة. ومنذ إطلاق البرنامج عندنا اليوم الحمد لله أكثر من 3000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الصحية، والحمد لله بدأت الدفعات بالتخرج وتم توظيف عدد كبير من الخريجين في منشآت القطاع الصحي الخاص. وجدير بالذكر وأهم ما في الموضوع أن اليوم المنشآت الصحية ما تنتظر الخريج بعد التخرج، تقدر تستقطب المواطن الدارس في برنامج نافذ تطوير الكوادر الصحية وهو على مقاعد الدراسة من خلال التعاقد بتصريح عمل المواطن الدارس. وهذا النوع من التصريح اللي استحدثته الوزارة لدعم هذه القطاعات الحيوية في الدولة ومنها القطاع الصحي، وهذا يخلق مسار مستدام لتوفير الكفاءات الوطنية ويساعد المنشآت على تحقيق مستهدفات التوطين بطريقة عملية ومستدامة. وبكل تأكيد تقدر المنشآت الصحية الخاصة طرح شواغرها الوظيفية وخاصة في التخصصات الصحية من خلال منصة نافس والاستفادة من الكفاءات الوطنية المسجلة فيها. واليوم الحمد لله المنصة تضم أعداد كبيرة من المواطنين المؤهلين في مختلف التخصصات الصحية اللي يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف بكفاءة ومساعدة المنشآت على تلبية احتياجاتها وتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها.
1: كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عائشة جاسم المنصوري، مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، على هذه المعلومات والإيضاحات حول آلية احتساب نسب التوطين الجديدة في القطاع الصحي الخاص. نتمنى لكم التوفيق في مواصلة هذا
0: التوفيق للجميع إن شاء الله.
1: في أمان.
0: شكرا شكرا محمد.

0: استوديو واحد.
1: استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

يا مرحبا مستمعينا الكرام، نحن وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم من استوديو واحد. رسائلكم اللي ما قريناها إن شاء الله باكر بنرد، بنستكمل تواصلكم وبنعرض أكيد رسائلكم ونوصل صوتكم، وهذا هو هدفنا دائما الأول والأخير من هذا البرنامج. شاكرين لكم متابعتكم وتفاعلكم، تقبلوا تحيات فريق العمل للبرنامج، وتحياتي أخوكم محمد عبد الكريم، يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاكي جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: أنتوا أماننا،
13: العيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: بالدبي مع قيادات الوزارة في حوار تفاعلي مفتوح بهدف تعزيز مشاركة الشباب في النقاشات الوطنية وإشراكهم في استشراف مستقبل دولة الإمارات وصياغة الحلول والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة. تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية تنظم فوربس الشرق الأوسط النسخة الثانية من قمة بناء المستقبل 2026 في العاصمة أبوظبي يومي 23 و24 من يونيو الجاري لتجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التنمية الحضرية والبنية التحتية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أظهرت دراسة صادرة عن براند فاينانس العالمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به دبي الرقمية في ترسيخ مكانة دبي بين أبرز مدن العالم في مؤشر العلامات التجارية للمدن، بعدما جاءت الإمارة في المرتبة الخامسة عالميا بقيمة تجارية تقارب تريليون درهم. وأشارت الدراسة إلى أن دبي الرقمية أسهمت بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة. بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والتي أقرتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، تتضمن تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد والتي تم العمل بها فعليا منذ 16 من يونيو الجاري وتستمر لمدة 3 أشهر. ختام الموجز قد قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: أبوظبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر. وهنا

تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمان.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

تأييد مذكرة التفاهم ومتابعة القضايا ذات الصلة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته رسميا من الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه أبلغ الملك بقرار استقالته، وطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني لاختيار خليفة له وفتح باب الترشيحات في 9 الشهر المقبل. نقلت صحيفة إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى انسحاب جزئيا من الخط الأصفر جنوب لبنان، وذكر المصدر أن محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان في الأسبوع المقبل ستحدد المناطق التجريبية التي ستكون تحت السيطرة العسكرية اللبنانية الحصرية. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو 4 لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 300 مسيرة خلال الليل، بما في ذلك فوق مناطق تسيطر عليها روسيا. حقق حزب الازدهار الحاكم في أثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية، حاصدا 90% من المقاعد، ما يمنحه تفويضا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في البلاد. تشهد أوروبا موجة حر استدعت اتخاذ تدابير وقائية اليوم في كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، مع تحذير بريطانيا من درجات حرارة استوائية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.

0: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

عن استخدامها بالشكل الأمثل بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة. أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة في مدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن قتل أشخاص وإصابة عدد آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد هذه الأعمال الإجرامية. انطلق اليوم منتدى الإعلام الإماراتي تحت شعار الإمارات خط أحمر بتنظيم نادي دبي للصحافة، الذي يبحث عدداً من القضايا الإعلامية الوطنية ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوطنية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. زار فريق الاستجابة الإماراتي مركز إيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب مقاطعة سارنغاني في جنوب جمهورية الفلبين، واطلع على سير العمل في المستشفى الميداني، كما تفقد أوضاع النازحين والمقيمين. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
4: حاكم الشارقة يصدر قانوناً في شأن تنظيم قطاع الطائرات من دون طيار في الإمارة. انطلاق منتدى الإعلام الإماراتي تحت شعار الإمارات خط أحمر. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
5: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
4: أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا في شأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة. وتطبق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيار بغض النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار أو يستخدمونها داخل حدود الإمارة. ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات بدون طيار أخرى يصدر باستثنائها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام. في إمارة دبي انطلق اليوم منتدى الإعلام الإماراتي تحت شعار الإمارات خط أحمر بتنظيم نادي دبي للصحافة وبمشاركة نخبة من قيادات مؤسسات الإعلام الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف.

0: الإعلام الإماراتي أكد العميد ركن طيار عبد الناصر الحميدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أن المؤسسة العسكرية لا تخشى الإعلام.
1: أدركت المؤسسات السيادية والمؤسسات القيادية في الدول وعلى وجه الخصوص في دولة الإمارات أهمية الإعلام، فمن وقت مبكر تبنوا سياسة الإعلام والمكاتب الإعلامية، ثقفوا أنفسهم وأصبح الإعلام جزء لا يتجزأ وجزء أصيل في المؤسسة. فنعيد صياغة العبارة ونقول أن المؤسسة العسكرية لا تخشى الإعلام.
0: دانت دولة الإمارات بشدة حادثة أطلاق النار التي وقعت في مدرسة في مدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة وأسفرت عن قتل أشخاص وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد هذه الأعمال الإجرامية، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. في الشأن الإنساني، زار فريق الاستجابة الإماراتي مركز إيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب مقاطعة سران غاني في جنوب جمهورية الفلبين، واطلع على سير العمل في المستشفى الميداني، كما تفقد أوضاع النازحين والمقيمين في مراكز الإيواء واستطلع احتياجاتهم الإنسانية العاجلة. كما تابع الفريق الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في المستشفى الميداني وقيم الحالات المتضررة لضمان توفير الدعم والمساعدة اللازمة بأسرع وقت ممكن. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: اختتمت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بمشاركة قطر وباكستان كوسيطين، واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة للإشراف السياسي على جهود الوساطة إلى جانب إنشاء مجموعات عمل مختصة بالملف النووي والعقوبات وتسوية النزاعات بهدف ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة القضايا ذات الصلة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته رسميا من الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه أبلغ الملك بقرار استقالته، وطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني لاختيار خليفة له وفتح باب الترشيحات في 9 من الشهر المقبل. نقلت صحيفة إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى انسحاب جزئيا من الخط الأصفر جنوب لبنان، وذكر المصدر أن محادثات على مستوى السفراء بين إسرائيل ولبنان في الأسبوع المقبل ستحدد المناطق التجريبية التي ستكون تحت السيطرة العسكرية اللبنانية الحصرية. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في أجوائها. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 300 مسيرة خلال الليل، بما في ذلك فوق مناطق تسيطر عليها روسيا. حقق حزب الازدهار الحاكم في أثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية، حاصدا 90% من المقاعد، ما يمنحه تفويضا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في البلاد. تشهد أوروبا موجة حر استدعت اتخاذ تدابير وقائية اليوم في كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، مع تحذير بريطانيا من درجات حرارة استوائية.
0: بهذه الأخبار مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حاكم الشارقة يصدر قانونا في شأن تنظيم قطاع الطائرات من دون طيار في الإمارة. انطلاق منتدى الإعلام الإماراتي تحت شعار الإمارات خط أحمر. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM

0: التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM.

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا في شأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في الإمارة، وتطبق أحكام قانونية

0: الشقيقة في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة راس لفان الصناعية وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
1: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان جي استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت، بنزل الحين
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هون.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم.
2: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحظة

0: حد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&D UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمنتك

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

أنا انتمي لك غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي ليذكرتك بين جلاس وانقالوا انت إمارات.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. اختتمت الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا بمشاركة قطر وباكستان كوسيطين، واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة للإشراف السياسي على جهود الوساطة إلى جانب إنشاء مجموعات عمل مختصة بالملف النووي والعقوبات وتسوية النزاعات بهدف ضمان تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعة القضايا ذات الصلة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته رسميا من الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه أبلغ الملك بقرار استقالته، وطلب من حزب العمال تحديد جدول زمني لاختيار خليفة له وفتح باب الترشيحات في التاسع من الشهر المقبل.

خلال الليل بما في ذلك فوق مناطق تسيطر عليها روسيا. حقق حزب الازدهار الحاكم في أثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية حاصدا 90% من المقاعد، ما يمنحه تفويضا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة في البلاد. تشهد أوروبا موجة حر استدعت اتخاذ تدابير وقائية اليوم في كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، مع تحذير بريطانيا من درجات حرارة استوائية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: أبو ظبي اف ام.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: الدولية.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي النسخة الأولى من مبادرة الحلقة النقاشية قادة الغد، التي جمعت أعضاء مجلس طلبة دبي مع قيادات الوزارة في حوار تفاعلي مفتوح بهدف تعزيز مشاركة الشباب في النقاشات الوطنية وإشراكهم في استشراف مستقبل دولة الإنسان.

تجارية تقارب تريليون درهم. وأشارت الدراسة إلى أن دبي الرقمية أسهمت بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة. بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تطبيق حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والتي أقرتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. تتضمن تقديم جملة من الإعفاءات والتأجيلات المالية والإجراءات الداعمة لقطاع الاقتصاد والتي تم العمل بها فعليا منذ 16 من يونيو الجاري وتستمر لمدة 3 أشهر. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: come on, come on.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ورحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: لجنة المشرفة على تثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس ترامب يطلب من إيران أن تضبط حزب الله. الرئيس ترامب يطلب من نتنياهو الكف والانسحاب. إذن الورقة هنا أصبحت كلها متركزة على من يستطيع أن يضبط حزب الله، وغيب الجانب اللبناني أو الرئاسة اللبنانية. غدا هنالك مفاوضات لبنانية. على ماذا سيتفاوض الجانب اللبناني مع الجانب الإسرائيلي؟ على ما تم الاتفاق عليه في هذه الورقة. إذن الورقة في مرجوعها وأساسها هو أعطى للجانب الإيراني وسمى في ورقة لجنة لبنان، يعني بمعنى أن كأن حزب الله هو أصبح يحمل صفة الدولة الرسمية. وهذه هي الإشكالية، وهذه من ضمن المكاسب التي حصدتها إيران من التهور والاندفاعات والمغامرات العسكرية التي يريدها نتنياهو، الذي وضع كل شيء من أجل مصلحته الشخصية.
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اعتبر أن نجاح خلية منع التصعيد في لبنان اختبار حقيقي للتوقيع القادم مع واشنطن. هنا تغيير القواعد، هنا الشرط أصبح هناك من يتحدث اعطوني لبنان أتفق معكم،
2: وهذا ما كنا نتحدث به. عندما يصل الأمر بأن وزير خارجية إيران بدل أن كان يتكلم عن مضيق هرمز أصبح يتكلم عن أن اختبار النوايا في وقف إطلاق النار في لبنان، أن ورقة لبنان أي تغيير فيها أو أي معادلة إيقاف المعارك في لبنان إذا تم تجاوزها، يعني إذا أطلقت إسرائيل طلقة واحدة غدا ستقول طهران أنني لن أذهب إلى المفاوضات، هنالك اختراق لهذه الورقة وفقا للبند الذي تم التوقيع واللجنة التي تم اعتمادها. مع الأسف يعني حقيقة أن هنالك حالة من أوجدتها هذه الحرب المبتورة كما يحلو لبعض المحللين تسميتها.

0: أعطت الجانب الإيراني الذي هو المنهزم العديد من المكاسب.
1: لماذا لبنان بالتحديد؟ هناك أذرع إيرانية كبيرة جدا، هناك الحوثيون، هناك غيرهم من الأذرع الإرهابية المنتشرة في العراق وغيرها، لماذا لبنان بالتحديد؟ هل لقربه من إسرائيل مثلا؟
0: عزيزي، بالنسبة لحزب الله علاقته مع طهران ليست علاقة أذرع تكتيكية، هناك فرق بين العلاقة التكتيكية أو الورقة التي تستغل لمرحلة ما وبين العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد والتي تتمتع بجانب عقائدي. حزب الله ينتمي انتماء كليا وعقديا وليس ورقة تكتيكية. على سبيل المثال حماس هي ورقة تكتيكية كانت بيد الجانب الإيراني لعوامل عديدة، العامل الجغرافي، عامل البعد، عامل المنطقة. أما حزب الله فهو الشريك الحقيقي وهو التوأم الحرس الثوري وذراعه الحقيقية في المنطقة لما له من انتماءات فكرية وسياسية وعقائدية، فلذلك هو يشكل رأس الحربة التي لا يمكن أن تحاول الجانب الإيراني التفريط بها بسهولة، لذلك تضع كل ثقلها فيه وتعرف أنه في منطقة حساسة من التوتر.
1: يعني جوابك يقودني بأن الاتفاق قد يحسم في بيروت قبل أن يحسم في الملف النووي.
0: بالتأكيد الاتفاق الآن أصبح بعد طرح لبنان والملف اللبناني فيه وهذه اللجنة ورقة ضغط كبيرة على الجانب الأمريكي، وإذا كانت المفاوضات 60 يوم ستفضي إلى شيء إيجابي يجب أن يكون الجانب أو الملف اللبناني قد أنجز فيه أشياء كثيرة، تحديدا في جانب وقف إطلاق النار على الأقل أو التعامل بنوع من التهدئة في هذا الملف.
1: إذا كانت إيران تقبل بقيود على النووي وتقبل أيضا بآليات رقابة وتقبل بمفاوضات تمتد لمدة شهرين، فلماذا تصر على ربط اتفاقها بلبنان وحزب الله؟ هل نحن أمام تصريح لبعض الأذرع الإقليمية إذا صح التعبير؟
0: بلا شك أن إثبات الجانب الإيراني والحرس الثوري حفاظه ورعايته لكينونة ذراعه العسكري المتقدم في المنطقة حزب الله بلا شك يعطي إيران نوعا من الدعم والعمق في الدعم أمام بقية الأذرع التي تمثلها وهو الحوثيين في اليمن أو بعض الفصائل في قطاع غزة. بلا شك عندما ينظرون ويجدون جديتها في التعامل هذا يعزز مكانتها، وكذلك في ساحات العراق والتي مع الواضح أنه بدأت تأخذ جانبا ومنحا آخر في الانسحاب والانسلاخ من هذا الاتفاق.
1: أستاذ وائل، دعنا نذهب إلى واشنطن مباشرة بعد التقدم المعلن في سويسرا. الأسئلة المطروحة داخل واشنطن حول المرحلة المقبلة من المفاوضات. ينضم إلينا مراسلنا أحمد عبد المقصود، مراسل مركز الاتحاد للأخبار من واشنطن. أحمد، كيف ينظر داخل الإدارة الأمريكية إلى ما تحقق في سويسرا حتى الآن؟
2: نعم، أهلا بك حامد. بالطبع هناك عدة مسارات داخل الإدارة الأمريكية إذا كنا سنقرر كيف ينظرون إلى هذا الأمر. المسار الأول وهو الذي يتعلق بنائب الرئيس جي دي فانس الذي كان حاضرا لتلك المناقشات وتحدث أنه كان هناك أساسا يمكن البناء عليه للمضي قدما خلال المراحل القادمة. جي دي فانس تحدث عن أن هناك بعض التقدم في المفاوضات، وهناك مسار آخر تحدث عنه الرئيس الأمريكي نفسه دونالد ترامب الذي لم يبدو متفائلا إلى حد كبير بنتائج هذه المفاوضات خصوصا ما تم في سويسرا، وقال أن هناك بعض التباطؤ من قبل الجانب الإيراني. ترامب دائما ما يتعامل بحذر مع الإيرانيين، ترامب يدرك جيدا أن الإيرانيين قد يقبلون بمسألة التفاوض وقد يجلسون إلى طاولة المفاوضات، ولكنهم سيبذلون كل جهد للمماطلة والتصويف والمضي قدما نحو تعطيل هذه المفاوضات مستقبلا من خلال تاريخهم السابق في هذا المجال. لذا وجه الرئيس ترامب رسالة قوية من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإيرانيين أن تحركوا فورا نحو تحقيق تقدم في هذه المفاوضات، وإلا فإن الأمور ستعود إلى الوراء. قد يمتد الأمر إلى أن تقصف الولايات المتحدة الأمريكية إيران مجددا، وقد يصل الأمر إلى أن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على مضيق هرمز والتحكم في حركة السير فيه.
1: أحمد، الرئيس الأمريكي يتحدث عن تقدم كبير، لكن تقارير أمريكية كشفت سابقا عن وجود تحفظات داخل بعض المؤسسات الأمنية والاستخباراتية حتى الشارع الأمريكي. هل أحمد ما زالت هناك تباينات داخل واشنطن بشأن هذا المسار التفاوضي، أم أن مؤسسات الدولة الأمريكية باتت تقف خلفه بشكل كبير؟
2: نعم، بالتأكيد لا تزال هناك تباينات في المواقف الأمريكية المختلفة، خصوصا المواقف المؤسساتية. الرئيس ترامب عندما ذهب إلى هذه المفاوضات، فهو قالها بشكل صريح في لقاءاته الأخيرة، أنه كان مضطرا إلى هذا الاتفاق لوقف نزيف الاقتصاد العالمي. إذن كانت هناك حاجة ملحة لدى الرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوات، ولو ترك الأمر له ولم يكن هناك تأثر كبير بالنسبة للاقتصاد العالمي لكان الرئيس ترامب مضى قدما في حربه ضد إيران حتى يتم التخلص من كل التهديدات التي توجهها هذه الدولة إلى الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة، خاصة دول الخليج العربي. على الجانب الآخر، هذه المؤسسات الاستخباراتية والسياسية وأيضا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هناك الكثير من المخاوف من أن هذه المفاوضات تمنح إيران شرعية أكبر، وقد تمنحها قدرة أكثر على تطوير برامجها الصاروخية، وربما برامجها النووية، بعيدا عن أعين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وبعيدا أيضا عن أعين الدول التي كانت تراقبها في السنوات الماضية للتحقق من مدى التزامها بالتزاماتها السابقة نحو عدم الحصول على أسلحة نووية.
1: مراسلنا في واشنطن، مراسل مركز الاتحاد للأخبار، الزميل أحمد عبد المقصود، شكرا لك على هذه القراءة في الداخل الأمريكي، ونلقاك في تغطية قادمة. أحمد، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى لضيفي في الاستوديو الأستاذ وائل محمود. كيف تقرأ يعني هذه التصريحات مثل ما تابعنا مع مراسلنا في واشنطن؟ هناك تحفظات في الداخل الأمريكي، تحفظات في مختلف القطاعات الأمنية أيضا والسياسية حول الاتفاق مع واشنطن. كيف يمكن نقرأ هذه المواقف؟
0: بالفعل هذا ما كنا نتحدث به، الضغط الداخلي الأمريكي على الرئيس ترامب. ولنكن صراحة، هنالك حتى في فريق الرئيس ترامب هنالك شقان، ديفانس ونائب الرئيس ومجموعته الذين يميلون إلى الحل والتسوية السياسية، ولذلك وجدنا جيدي فانس بنفسه يقف في المحادثات ويتحرك ويضغط بكل ثقله من أجل إنجاح هذه المفاوضات. التيار الآخر وهو تيار الصقور إذا جاز التعبير، وهو يتمثل في وزير الخارجية روبيو ووزير الدفاع وكذلك رئيس الاستخبارات، ولذلك وجدنا أن الجانب الاستخبارات أعطى بعض التقارير أو أفصح عن بعض التقارير التي تشير أو تحذر من الرئيس الأمريكي من أن الجانب الإيراني غير جاد بالالتزام بالاتفاقيات، وأنه ربما يسعى إلى تحسين موقعه وتعزيز موقعه من خلال إعادة تموضعه وإعادة نشر بعض القطع العسكرية وإعادة تجهيز وتذخير الصواريخ والمسيرات الإيرانية وحتى في الملف النووي. إذن نحن أمام حالة من الضغط الكبير الذي يعانيه الرئيس الأمريكي، ولعل ذلك يفسر سبب الانفجار الذي حدث من الرئيس ترامب في تصريحاته على موقعه عبر الإنترنت عندما قال على الوفد الإيراني أن يوقع أو ينجز هذا الاتفاق، وإلا إذا عاد فلن يعود إلى وطن اسمه إيران، أو لن يجد وطن يعود إليه، مهددا باعتقالهم وبمعاودة الضربات. حتى أن هذه التصريحات التي انفجر بها أيضا ضد من كان يعرف أنه حليفه أو صديقه التقليدي بنيامين نتنياهو، نتيجة تصرفاته التي دفعت الملف اللبناني كورقة مهمة جدا على جدول المباحثات التي كان الرئيس ترامب لا يرغب أن تكون موجودة بهذا الثقل وأن تأخذ هذا المنح.
1: بالحديث عن تصريحات صادرة من واشنطن من الرئيس الأمريكي أو من أيضا المتحدث باسم البيت الأبيض، واشنطن تتحدث عن ترتيبات تخص لبنان، وعندما تتحدث تشعر بأن هناك تواصل قوي جدا بين واشنطن وحزب الله، كأن الدولة اللبنانية يعني وسط غياب كبير جدا. كيف يمكن أن نقرأ دعوة واشنطن إلى وجود الدولة اللبنانية وفي نفس الوقت تتعامل بشكل مباشر مع حزب الله؟
0: مع الأسف هذه المعادلة الصعبة التي نجح الجانب الإيراني في استغلالها، وكما قلت سابقا نتيجة مغامرات وحروب نتنياهو التي يشنها من أجل كسب مزيد من الأراضي، التوسع، وحديثه عن وضع خطوط صفراء وأخرى برتقالية كما حدث في قطاع غزة. نتنياهو أحرج الرئاسة اللبنانية، نتنياهو لا يرغب في الحديث وأن يذهب إلى مفاوضات، لأنه يعلم أن المفاوضات مع الدولة اللبنانية الرسمية تعني وجوده على طاولة مفاوضات والتزام، بالتالي هو يستمر اللعبة مع حزب الله وأنه يحارب حزب الله، بينما قواته على الأرض تقضم المزيد من الأراضي اللبنانية، وهذا ما كان يحذر منه الجميع عندما قالوا أن نتنياهو لن يكون صالحا للمرحلة القادمة ومرحلة ما يريده الرئيس ترامب من عملية تهدئة وسلام شاملة في المنطقة.
1: دعنا نقرأ، هل هو صدام، هل هو اختلاف وجهات نظر، أم هي كراسي دبلوماسية وسياسية بين واشنطن وتل أبيب في المفاوضات؟
0: لا، ليست كراسي، الأمور وصلت إلى حد يعني التصريح بأقوى العبارات عندما يقول الرئيس ترامب نتنياهو عليه أن ينفذ ما أمره به وعليه أن يوقف الآن، وعندما تخرج الجانب الإسرائيلي الآن تل أبيب كلها تهاجم الرئيس ترامب وتعتبر أن نتنياهو وضع إسرائيل كورقة في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لم يكن موجودا في العهود السابقة. تعودنا على أن القيادات الإسرائيلية هي الطفل المدلل الذين يتواجدون في البيت الأبيض ويطلبون ما يريدونه، لذلك هذا ليست لعبة كراسي بل هي لعبة مصالح وأجندات سياسية تم الاختلاف عليها. نتنياهو لديه أجندة سياسية أخرى غير التي لدى الرئيس ترامب، وبالتالي أصبح الرئيس ترامب يعي أن نتنياهو أصبح عبئا على كاهله، وإن كانت العلاقات الصداقة أو الرعاية الأمريكية للجانب الإسرائيلي لا تتغير في مضمونها، ولكن الأشخاص ربما يجب أن يتغيروا.
1: ما مصلحة الولايات المتحدة وواشنطن في وجود حزب الله؟
0: بالتأكيد ليس لها مصلحة في وجود حزب الله إذا كانت تسعى إلى عملية من التهدئة والسلام. من يريد حزب الله أن يبقى،
1: لماذا هذا التراجع في المفاوضات المباشرة؟ لماذا تتعامل بشكل مباشر إذا صح التعبير مع حزب الله الذراع الإيراني الإرهابي الذي يهدد المنطقة بشكل عام؟ هنا يعني أسئلة تطرح ونقاط لابد أن توضع
0: للحوار. هي ليست تراجع، هي محاولة مداورة الزوايا للتعامل مع الأزمة. الجانب الإسرائيلي عندما يصعد ويقصف ويحرج الدولة اللبنانية في بيروت، يخرج حزب الله وذراع الحرس الثوري الذي يتقاطع معه في هذا الهدف ويقول ما الذي تقدمه الدولة اللبنانية؟ إذن هنا قزم الدولة اللبنانية. هنا تضطر الجانب الإيراني إلى أن يقول أنني لست ذاهبا إلى المفاوضات. الرئيس ترامب هيكون أمام خيارين، إما أن يقول لهم إذا أنتم أفشلتم الاتفاق ويذهب إلى عملية عسكرية واسعة جدا تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر والبداية والعمليات العسكرية، وهي الحرب التي لا يريدها فريق الرئيس ترامب ونائبه، وإما أن يضطر إلى التعامل والتواصل وإيجاد بدائل، وهذا الدور لعبه الجانب الوسيط، ولذلك وجدنا قطر التي لديها علاقات متميزة في بعض الجوانب والملفات مع إيران دخلت على المعادلة لتساند باكستان. الحديث لا يتم مع حزب الله، الحديث يتم مع ركن من أركان الدولة اللبنانية، وهذا ما أوجده اتفاق الطائف مع نبيه بري رئيس مجلس النواب، هو حلقة الوصل والذي يعد بأنه ستكون هنالك استجابة ويحاول أن يكون مع الحكومة اللبنانية في تواصل وكذلك مع الإدارة الأمريكية. القصة ليست تنازل ولا هي رغبة من الجانب الأمريكي أن يكون باتصال مع حزب الله، إنما الرئيس ترامب يحاول وفريقه مداورة الزوايا لتمرير هذا الاتفاق.
1: ترامب يلوح بشكل مباشر أثناء المفاوضات خلال الشهر تقريبا، دوما يلمح بأن الجحيم سوف يعود إذا لم نصل إلى اتفاق، تهدأ هذه الكلمات تعود مرة أخرى. هل يعني خيار المواجهة ما زال مطروحا برأيك؟
0: بلا شك، كل الأمور وكل الاحتمالات، الوضع يشي بانفتاحه على كافة الاحتمالات. الكرة في الملعب الإيراني، الجانب الإيراني إذا استمر لعبة استمرار في الوقت ونفذ صبر الرئيس ترامب في كل هذه الضغوط، حالة الانفجار التي انفجر بها في تصريحاته يوم أمس تعكس أن الرجل وصل إلى نقطة قوية جدا من الضغوطات، ربما يريد أن في النهاية إذا لم يجد تجاوبا من الجانب الإيراني أن يعود من جديد ويفجر هذه المعركة من جديد، وليقل للجانب الآخر الذي كان ينتقده هذه هي المعركة فلنذهب بها إلى النهاية. وهذا كنت

0: ما تريدونه، وهنا ستدفع المنطقة والعالم ثمنا كبيرا يحاول الجميع تلافيه.
1: اللافت أن الوساطة الباكستانية والقطرية لم تكتفي بجمع الطرفين، أصبح شريكين إذا صح التعبير في إدارة المسار التفاوضي، وتحول أيضا لدخول قطر كانت نقلة في المفاوضات. الدور القطري وأيضا الدبلوماسية القطرية ومكانة قطر في التفاوض والتواصل أيضا مع طهران.
0: قطر تعتبر وجودها في المعادلة الآن بحكم تواجدها في مجلس التعاون الخليجي كدولة عربية، مهم أن يكون هنالك وجود صوت. الجانب القطري دخل من بوابة العلاقات، من بوابة الدعم. كذلك لا ننسى أن هنالك ورقة مهمة جدا يطالب بها الجانب الإيراني وأجبرت أو استوجبت وجود قطر في المعادلة، وهي الأموال الإيرانية المجمدة. هنالك جزء كبير منها يبلغ ما يقرب من 12 مليار دولار، جزء كبير منها أو أعتقد هي هذا المبلغ موجود في قطر. لذلك وجدنا أنه قبل أسبوع كان هنالك وفد من القالباف والبنك المركزي، رئيس البنك المركزي الإيراني في قطر للتباحث حول كيفية استرجاعها في حال تم رفع القيود عنها. كذلك كانت حاضرة هذه المبادرة، وهي إحدى الثمار التي نجحت طهران في أن تستفيد منها في جولة مفاوضات يوم أمس، عندما تم الإعلان عن تقديم جزء من هذه المبالغ ما يقرب من 6 مليارات. ثم عاد جيفانس نائب الرئيس بالحديث أنها يجب أن تصل إلى الشعب، وأنها ستكون عبارة عن مقايضة المبالغ بمواد غذائية وتصديرها واحتياجات طبية للجانب وللشعب الإيراني. كلها معادلات كثيرة، فلذلك وجود قطر في هذه المعادلة ودورها وعلاقتها في كإحدى دول المنطقة المطلة على هذا المضيق الذي أصبح عقدة في المفاوضات، وكذلك الحالة الجيرة مع إيران لها دور المهم.
1: بعد كل ما شهدناه من حروب، تصعيد، عقوبات، تهديدات، هل نحن أمام تسوية تاريخية إذا صح التعبير لتشكيل توازنات الشرق الأوسط، أم هدنة عابرة سياسية مؤقتة تؤجل المعركة الكبرى إذا صح التعبير؟
0: على المدى القصير الآن ما يحدث، الرئيس ترامب يريد أن يمرر فترة استقرار وهدوء قريبة تعيد إلى المنطقة حالة التوازن، وتعيد إلى الأزمات العالمية والاقتصادية حالة الاستقرار لتلافي هذا الضغط الكبير الذي يواجهه. على المدى البعيد الرئيس ترامب كان يطمح إلى أن تكون هنالك تسوية كبيرة، ولذلك عندما أفصح وقال هنالك ستكون عدد من الدول توقع الاتفاقيات الإبراهيمية، هو يحلم أن يشكل حالة من السلم والاستقرار الدولي. حتى هذا الجانب تحدث به جيفانز عندما قال أن الرئيس ترامب طلب منه أن يبلغ الإيرانيين بأنه يريد أن يبدأ صفحة جديدة، يريد مرحلة جديدة في المنطقة، أن يعم السلام على المنطقة. هذه الحالة التفاؤلية على المدى الطويل هي ما يريدها الرئيس ترامب، وهي ما لا ترغب به كثير من الأطراف، وتحاول أن تضع العصي في الدواليب له ولا تجعله يصل إلى هذه المرحلة.
1: كل الشكر والتقدير على حضورك معنا الأستاذ وائل محمود، إعلامي ومحلل سياسي.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك عزيزي.
1: إذن الترقب هو سيد الموقف خلال الساعات القادمة والاجتماعات والمفاوضات في سويسرا، لكن الحكمة التي طالبت الإمارات دوما بأن تكون حاضرة، بعد النظر أن يكون حاضرا، التعايش مع الجميع أن يكون حاضرا في قلوبنا قبل سياسة الدول، أصبح هو الحل الذي تطالب به دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات قلعة حصينة، الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله أبداً على نعمة محمد بن زايد. إلى اللقاء.

0: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة إغاثية ثالثة ضمن جسر جوي متواصل استجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد، طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثالثة دعما لجهود الاستجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وانطلقت الرحلة الإغاثية من دبي ووصلت إلى مدينة عنتيبي في أوغندا أمس حاملة حوالي 76 طنا متريا من الإمدادات الإنسانية الأساسية، تمهيدا لنقلها إلى المجتمعات المتضررة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد النهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية التابع للمجلس الأعلى لشؤون المالية والاقتصادية. وشهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات والتوجهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وما يرتبط بها من توقعات تختص بالتوجهات الاقتصادية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: استعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي للربع الأول من عام 2026 لكل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة العماد القابضة وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك. وناقش المجلس التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على بيئة الاستثمار وما تتيحه من فرص وما تفرضه من تحديات خلال المرحلة المقبلة. واطلع المجلس كذلك على أبرز الاستثمارات المنفذة منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، فضلا عن التوجهات والخطط الاستثمارية المتوقعة للنصف الثاني من العام، مما يدعم تحقيق عوائد مستدامة ويعزز تنويع الاستثمارات ومرونتها، بما في ذلك المستجدات المرتبطة بمسار الأعمال والصفقات الاستثمارية قيد التنفيذ على المستوى الإقليمي والعالمي.
0: وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة معهد شارقة للتراث بتوسعة وترميم وإحياء سوق شرق في خورفكان بحلة جديدة تحمل اسم بيوت الحرفيين، وستكون بيوت الحرفيين وجهة تحتضن الحرفيين المتخصصين في تعليم الحرف التقليدية، كما ستوفر جلسات للجمهور بهدف تعزيز المشهد الجمالي لشاطئ خورفكان، ويسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإثراء المقومات السياحية والتراثية للمدينة. برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عقدت اليوم فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي ضمن دورته 11، والتي نظمها نادي دبي للصحافة تحت شعار الإمارات خط أحمر، بمشاركة لفيف من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والقائمين على قطاع الإعلام والمؤسسات الإعلامية الإماراتية وصناع المحتوى والمؤثرين في دولة الإمارات. نستمع إلى حديث معالي عبد الله آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
3: الإمارات لها مكاسب كبيرة في خلال قرون مضت علينا، أكثر من 50 عقد من الزمان، وكانت فيه نجاحات كبيرة ولله الحمد. مرينا بأزمات كثيرة، مرينا بأيام صعبة، ولكن دائما كانت الإمارات تجتاز هذه الأزمات بنجاح وبتميز وبشهادة العالم على ما قمنا به في

0: ونقل صورة واضحة عن التطورات التي تخللت تلك الفترة بمهنية ومسؤولية. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى الفقرة الرياضية مع الزميل ميلاد موسى. مساء الخير ميلاد.
1: مساء النور حمد. فازت المهرة RB Burn the Bell بلقب المحطة الخامسة لكأس صاحب سمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت أمس على مضمار سان سيرو الرملي بمدينة ميلانو الإيطالية ضمن سلسلة سباقات النسخة 33 للكأس الغالية. أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تنظيم منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة خلال الفترة من 26 إلى 28 من يونيو الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة. في أخبار المونديال حمد، حقق المنتخب المصري فوزه الأول والتاريخي في مشاركته في كأس العالم، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في فانكوفر الكندية.
0: يستاهلون صراحة.
1: طبعا ألف مبروك للمنتخب المصري، ونتمنى يتقدم أكثر إن شاء الله بالأدوار
0: إن شاء الله.
1: من جهته تلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة أمام أسبانيا برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثامنة للمونديال، وتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 نقاط لإسبانيا التي تصدرت المجموعة. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
0: ضمن سلسلة حكاية المونديال وصلنا إلى مونديال عام 2006 والذي فازت به إيطاليا. ما هي الحكاية ميلاد؟
1: مونديال 2006 طبعا حمل العديد من الحكاية حمد، ولكن ربما طبعا منتذكر كلنا قصة زيدان كمان ونطحة زيدان الشهيرة، ولكن ربما الأشهر في الحكاية الأشهر بلعبة كرواتيا وأستراليا في لاعب اسمه سيمينويتش تلقى 3 بطاقات صفراء ثم بطاقة حمراء. لا، أو يمكن هو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي تلقى 3، لأنه القانون بيقول بطاقة الصفراء الأولى، الثانية بتنال حمراء. هو تلقى 3 بطاقات. ليش؟ لأنه بالدقيقة 61 تلقى إنذار أصفر، بالدقيقة 90 كمان تلقى إنذار أصفر، ولكن الحكم ما انتبه فمش اللعب بشكل طبيعي، واللاعب ما قاله للحكم أنه أنا معي إنذار أصفر، ولكن لسوء حظه بالدقيقة 93 بيرجع نفس اللاعب يعمل خطأ بيتلقى إنذار أصفر ثالث، ولكن الحكم بيتذكر وبيطرده طبعا، وبصير من أجمل حكاية المونديال واللاعب الوحيد اللي تلقى 3 بطاقات صفراء.
0: عجيب. شكرا لك ميلاد على هذه القصص الجميلة.
1: شكرا شكرا.
0: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعديل في طبيعة الوظائف المستهدفة بالتوطين في القطاع الصحي الخاص، بحيث يتم تحقيق نسبة التوطين المقررة سنويا والبالغة 2% من خلال توزيع تعيينات المواطنين بالتساوي بين الوظائف الصحية التخصصية والوظائف المهارية الأخرى داخل المنشأة الصحية. التفاصيل في حديث عائشة المنصوري مدير إدارة توظيف الكوادر الإماراتية بوزارة الموارد البشرية والتوطين.
2: تغيير استهداف الوظائف الصحية ضمن الوظائف المهارية صار بعد تقييم شامل للوظائف القطاع الصحي الخاص وبالتعاون مع شركانا في هذا القطاع وأكيد وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الهدف من هذه الخطوة هو دعم الكوادر الوطنية وتمكينها من الحصول على فرص وظيفية نوعية ومستدامة في القطاع الصحي.
0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تسير شحنة إغاثية ثالثة ضمن جسر جوي متواصل استجابة لتفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد، طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستثمارية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعد

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: سفرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال
3: بيه بيه بيه بيه بيه بيه تعال تعال تعال بيه بيه بيه تعال واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرين واحدة بيه بيه بيه تعال تعال تعال بيه بيه واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرين واحدة يما
4: وش عندك
3: حمام عشرين واحدة
4: تأكد وعدهم عدل
3: أديتهم مرتين نكسين ما نكسين واحدة
4: وخير يا طير أكيد طارت جريب وبترجع
3: أخاف ما ترجع
4: لا يمك لا تخاف هذه حمامة بيت حتى لو طارت بعيد أكيد بترجع

0: بكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.

0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها بحر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
10: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود، كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: amo.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
5: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: فيلم استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: عندما تترك الكلمات تبدا الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
3: 3-2-1-Q. في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها،
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد، ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
10: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجنده ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
2: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أبوظبي FM.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته